نعرفش كيفاش ندير راني في حالة نصر جافت يسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.